0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكم تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكم على السماع.

0: راديو يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم. أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لعامين بحق طبيب في مدينة مالمو مع سحب رخصته الطبية لإدانته بالإهمال الجسيم المفضي إلى وفاة مريضة خلال عملية تجميل. وتعود الحادثة إلى شهر مارس من عام 2023 حينما توفيت السيدة مها قدورة نتيجة مضاعفات خطيرة أثناء التخدير داخل إحدى العيادات الخاصة. أكدت المحكمة في قرارها أن الطبيب استخدم أدوية التخدير بطريقة محفوفة بالمخاطر مع غياب الرقابة اللازمة لحالة المريضة، ملزمة إياه بدفع تعويضات مالية لعائلة الضحية. إلى جانب آخر، تسببت خلافات سياسية داخل الائتلاف الحاكم في عرقلة إقرار قانون يجرم شراء خدمات البث التلفزيوني المقرصنة IPTV مما يؤجل دخوله حيز التنفيذ الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل. ويعارض حزب ديمقراطي السويد مقترح فرض غرامات مالية على المستهلكين مطالبا بتوجيه جهود الشرطة لملاحقة الموزعين فقط، فيما تدعم أحزاب المعارضة تجريم المشترين أيضا لوقف تدفق الأموال نحو العصابات الإجرامية بحسب وصفها. ويقدر عدد مستخدمي هذه الشبكات غير القانونية بنحو 700 ألف أسرة سويدية يلجؤون إليها هربا من الارتفاع الكبير في أسعار الاشتراكات الرسمية. سياسيا، أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع حزب الليبراليين بشكل حاد إلى مدون العتبة البرلمانية مسجلا 2.5% في وقت اتسعت فيه الفجوة لصالح المعارضة على حساب الائتلاف الحاكم. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي، تتفوق أحزاب المعارضة حاليا بفارق يزيد عن 12 نقطة مئوية، كما احتفظ الاشتراكيون الديمقراطيون بالصدارة بنحو 34%، تلاهم حزب ديمقراطي السويد الذي حل ثانيا بأكثر من 18%. وفيما تجاوزت باقي الأحزاب حاجز 4%، أشار الاستطلاع إلى رقم حاسم، حيث لا يزال 5 الناخبين تقريبا مترددين في حسم أصواتهم لو أجريت الانتخابات اليوم. على جانب آخر، أعلن حزب المعتدلين عن مقترح لخفض السن القانونية لشراء المشروبات الكحولية من المتاجر الحكومية إلى 18 عاما للمشروبات التي يقل تركيزها عن 22%. وبرر زعيم الحزب أولف كريسترسون هذا التوجه بأن الشباب في سن 18 يتمتعون بأهلية كاملة كحق التصويت وأداء الخدمة العسكرية، ومن المنطقي منحهم حق الشراء، مشيرا إلى أن القرار يهدف أيضا للحد من لجوء الشباب إلى السوق السوداء والمشروبات المهربة. ختام الموجز: عرقلة السويد محاولات الاتحاد الأوروبي لإقرار حد أدنى للضرائب على منتجات التبغي رفضا لمقترح يشمل أكياس النيكوتين أو ما يعرف بالسنوس الأبيض. وأجبر هذا الموقف قبرص التي تترأس الدورة الحالية على سحب الملف من أجندة اجتماع وزراء المالية الأوروبيين المقرر الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ بعد تعذر الوصول إلى إجماع. وتمتلك السويد فعليا حق النقد في هذه القضية، حيث تشترط القوانين الأوروبية موافقة كافة الدول الأعضاء بلا استثناء لتمرير أي قرارات ذات طابع ضريبي. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك. الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا FM. I like

0: آخر إصدارات الموسيقى العربية بس على راديو يلا.
1: راديو يلا
2: Number one hit music station.
3: دايماً

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. كشف مصدر أمني أن الشرطة تتعمد حفظ وإغلاق ألاف البلاغات المقدمة من صندوق التأمينات الاجتماعية فورساكلينس كاسان بشأن الاشتباه في جرائم الاحتيال على المعونات. وأوضح المصدر أن أغلب المتهمين ليسوا مجرمين محترفين، بل أشخاص مرضى أو يعانون من الإرهاق ووقعوا في أخطاء غير مقصودة، مشيرا إلى أن الشرطة تستخدم سلطتها التقديرية لإسقاط أكثر من 75% من القضايا في بعض المناطق لعدم كفاية الأدلة وتجنبا لمعاقبة أشخاص أثقلوا بالفعل بمطالب استرداد مئات الآلاف من الكرونات. من جانبها دافعت هيئة التأمينات عن إجراءاتها مؤكدة أنها لا تحيل إلى الشرطة سوى ربع القضايا التي تحقق فيها، كما رحبت بمقترح حكومي يمنحها صلاحيات أكبر في التحقيق والمراقبة. ويأتي هذا التضارب بين المؤسستين

0: في وقت تواجه فيه التأمينات انتقادات حادة بسبب قرارات الاسترداد الرجعية التي يعتبرها كثيرون قاسية وتفتقر للعدالة. على جانب آخر، داهمت هيئة المنافسة مقري شركتين كبيرتين لتوريد المواد الغذائية إثر اشتباهها في تشكيلهما تكتلا احتكاريا للتلاعب بمناقصات المدارس ودور المسنين. وجاءت هذه المداهمات المفاجئة الأسبوع الماضي بناء على بلاغات من بلديات عدة تتهم شركتي مارتن وسيرفيرا بالتنسيق السري بينهما للاستحواذ على العقود العامة. من جهتها، اكتفت إحدى الشركتين بالتأكيد على تعاونها التام مع تحقيقات السلطات وتقديمها للمعلومات المطلوبة، رافضة الإدلاء بأي تعليقات إضافية في هذه المرحلة. أما سياسيا، تسبب خلاف داخل الائتلاف الحاكم في عرقلة إقرار قانون يجرم شراء خدمات البث التلفزيوني المقرصنة IPTV، مما يؤجل دخوله حيز التنفيذ الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل. ويعارض حزب ديمقراطي السويد مقترح فرض غرامات مالية على المستهلكين، مطالبا بتوجيه جهود الشرطة لملاحقة الموزعين فقط، فيما تدعم أحزاب المعارضة تجريم المشترين أيضا لوقف تدفق الأموال نحو العصابات الإجرامية. ويقدر عدد مستخدمي هذه الشبكات بنحو 700 ألف أسرة سويدية يلجؤون إليها هربا من الارتفاع الكبير في أسعار الاشتراكات الرسمية. ختام الموجز، عرقلة السويد محاولات الاتحاد الأوروبي لإقرار حد أدنى للضرائب على منتجات التبغي، رفضا لمقترح يشمل أكياس النيكوتين أو ما يعرف بالسنوس الأبيض. وأجبر هذا الموقف قبرص التي تترأس الدورة الحالية على سحب الملف من أجندة اجتماع وزراء المالية الأوروبيين المقرر الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ بعد تعذر الوصول إلى إجماع. وتمتلك السويد فعليا حق النقد في هذه القضية، حيث تشترط القوانين الأوروبية موافقة كافة الدول الأعضاء بلا استثناء لتمرير أي قرارات ذات طابع ضريبي. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتية.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان Carl Gustav Väg 44, Malmö. الماسة تندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرات عن فورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: من راديو يلا خليك.
1: مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بلا